0: مكتئب؟
1: أيوة.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا أخويا.
0: أو حزين؟
4: أنت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة أم
5: على كيفك.

0: للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
1: جديد يا أستاذ.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد معهوبة. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: وحتى اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم شغال نجوم فيلم
1: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة
0: وانت راجع ومروح او في المشاوير متمطوح اسمع بس نجوم فيلم في

أوبا وهدى الكلام بسمع أكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك أعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت، كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: يعني ايه جيمنج؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
3: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايه والله
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: ما ايه جديد عندك؟
4: ايه ده؟ وهتعرف كل حاجة،
5: كل جديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعي نجوم FM على نجوم FM TV تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

Santana.

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل هنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: على tiktok.com/@nugumfm.
1: Exclusive نجوم FM. نيكول سابا دوشة.

0: نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: الانسان كلمه، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى.
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا يا

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
2: شكلك فاهم يا نصه.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: كده انت سامع ان انا سامع حاجه كمان؟
1: انا سامع صوت.
2: لا مش سامع حاجه.
0: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.

0: وليه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة؟
1: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
0: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى عبد.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري،
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات، رارارا جبار،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايماً اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على قناة

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

ميكس اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم فام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم فام تي في.
5: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
2: ايه ده؟
3: ما تبصريش، انا سايق بالظبط
1: على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. مع هوبا نجوم اف ام على كيفك.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV، تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@nugumfm. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم FM.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

توصل لبيت العز ابتسم تفائل وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها وتعال معي ناجو إبراهيم.

0: كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
0: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عادية.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
1: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/nogumafm. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.
1: لسه مستمرين معاكم في تغطية أهم أخبار كأس العالم، وليلة تاريخية عشناها بعد تأهل منتخبنا إلى دور الـ16 من كأس العالم لأول مرة، والحلم لسه مكمل. تعالوا نعرف أهم أخبار المونديال، ونبدأ طبعاً من منتخب مصر. منتخب مصر يضرب موعدا ناريا مع الأرجنتين. الفراعنة حجزوا بطاقة التأهل لدور الـ16 بعد الفوز على أستراليا بركلات الترجيح، ليحددوا موعدا تاريخيا مع منتخب الأرجنتين يوم الثلاثاء المقبل بعد فوز التانجو على الرأس الأخضر بنتيجة 3-2 في الدور 32. ومن معسكر منتخب مصر، حسام حسن أكد أنه كان واثق في كل لاعب ضمه للقائمة، معبرا عن سعادته الكبيرة بتألق لاعبي الدوري المصري في البطولة، وكشف أنه قبل ركلات الترجيح طلب من اللاعبين يركزوا في الكرة فقط وما يبصوش للجمهور، وقال أن بعد التأهل كان في حالة ذهول، بينما دخل شقيقه إبراهيم حسن في نوبة بكاء من شدة الفرحة، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تهنئته للمنتخب. وإبراهيم حسن يكشف كواليس أزمته مع الأمن الأمريكي. مدير منتخب مصر أوضح أن المشادة اللي حصلت كانت بسبب دفاع عن طفل مصري وأفراد بعثة المنتخب بعد تصرف غير لائق من أحد أفراد الأمن الأمريكي، مؤكداً لو هموت محدش يدوس على كرامتنا، وشدد في الوقت نفسه على أن الواقع لا تعكس طريقة التعامل من السلطات الأمريكية بشكل عام مع بعثة المنتخب. ومن معسكر الأرجنتين، ليونيل سكالوني اشتكى من ضيق الوقت قبل مواجهة مصر، وقال إن منتخبه حصل على 3 أيام فقط للاستعداد، معتبرا إن فترة الراحة غير كافية في هذا التوقيت من البطولة. أما ليوناردو باريديس فأكد إن منتخب الأرجنتين بدأ بالفعل التفكير في مواجهة مصر، مشيرا لأن المباراة ستكون صعبة للغاية لأن الأدوار الإقصائية لا تعرف المواجهات السهلة. وبدوره شدد ليونيل ميسي على أن التركيز الآن بالكامل على مواجهة مصر، مؤكدا أن أي منتخب يصل لهذه المرحلة يستحق الاحترام، وأن مباريات خروج المغلوب لا تمنح أحدا أي أفضلية. وفي باقي مباريات البطولة، منتخب كولومبيا تأهل إلى دور 16 بعد الفوز على غانا بهدف دون رد، ليضرب موعدا مع سويسرا في مواجهة مرتقبة. واليوم تنطلق منافسات دور 16. المغرب يواجه كندا في مواجهة عربية منتظرة بعدما وصل أسود الأطلس مشوارهم التاريخي بإقصاء هولندا، بينما يلتقي منتخب فرنسا مع باراغواي في مواجهة قوية بحثا عن بطاقة العبور إلى ربع النهائي. أما جدول مباريات دور 16 فجاء كالتالي: اليوم كندا أمام المغرب، ثم فرنسا أمام باراغواي، الأحد البرازيل تواجه النرويج، الاثنين المكسيك تلتقي إنجلترا، ثم إسبانيا تصطدم بالبرتغال، الثلاثة الولايات المتحدة تواجه بلجيكا، وبعدها الموعد المنتظر بين مصر والأرجنتين، وتختتم مباريات الدور بمواجهة سويسرا وكولومبيا.
0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس.
4: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني.
1: نجوم اف ام على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي، ادخل على فيسبوك / نجوم FM وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد معهوبة. نجوم FM على كيفك.
1: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأي.
3: يا حبيبتي ذاكري.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
2: حروف الجر. برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم اف ام تي في.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM.

0: مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف حالك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: اذا انت سامع ان انا سامع هذا جمال
1: انا سامع سوء
2: لا مش سامع حاجه
0: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك
3: اسمعها في كل حته
4: نجوم اف ام

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

خلاص حروح وبجد رحت وراحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات نفسي في يوم

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: قولي أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة.
0: عشان الوقت بفلوس.
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى علي.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: يا حبيبتي ذاكري.
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
3: وبعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين.
2: بعدين

0: دلوقتي جي معاكم معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تي تريت تي تريت تي تريت تي
2: مصر مصر تحيا مصر.
1: السؤال اللي في راسي ازاي
2: يا مصر بتعمليها ازاي؟
1: مش مهم عملتيها ازاي، المهم انك عملتيها.
2: حصل.
1: الف الف الف مبروك لمصر للتأهل للدور الستاشر لاول مرة في تاريخها. لأول مرة يا جماعة في تاريخ مصر نتأهل للدور الستاشر في كاس العالم.
2: أول مرة حاجات كتير جدا. فمساء الفل على كل مستمعينا على نجوم اف ام، بنمسي عليكم ونبدأ معاكم حلقة جديدة جدا وحلقة خاصة جدا من برنامجكم الإذاعي المفضل معاك في السكة دايما على نجوم اف ام كل أربع وخميس وسبت من 5 لـ 7 على الهواء مباشرة علشان ندردش ونفرفش ونتبادل أطراف الحديث سويا وكمان نفرح بمصرنا الغالية.
1: الفخر اللي جوانا مش عادي يا جماعة، يعني الشوارع كلها مبارح مبسوطة، الناس حتى اللي في القعدة في البيت كانت حاسة بالشوارع المليانة سعادة وانبساط وزمامير وتي تي تي تي تي تي تي. بجد يا جماعة الفخر اللي جوانا مش عادي. البانينكا بتاعت صلاح،
2: أيوة،
1: الضربات الترجيح كلها تحفة. الماتش كله كان موتر وقد ايه كنا يعني خايفين ومقلقانين ومتوترين، ولكن الحمد لله الحمد لله خلصت بفوزنا وتأهلنا للدور الستاشر وده اهم حاجة.
2: منتخبنا صنع وبكل فخر بأياد مصرية، مدير فني مصري، قيادة فنية مصرية، نجوم مصريين في تشكيل المنتخب، انجازات مصرية 100% تتحقق لأول مرة، سواء في خوض 5 مباريات حتى الان في كاس العالم او 4 مباريات حتى الان في كاس العالم دون تلقي هزيمة وحيدة الحمد لله،
1: الحمد
2: وده
1: لله.
2: الأول مرة يحصل الصعود للنوك اوت ستيج أو دور خروج المغلوب اللي هو ما بعد دور المجموعات، ده شيء أول مرة يحصل. الصعود للليفل اللي بعده وهو دور الستاشر وده شيء أول مرة يحصل. كلها حاجات أول مرة تحصل. الشعور المتبادل ما بين الشعب المصري كله، الاحتفالات اللي في شوارع مصر كلها واحتفالات المصريين كمان في كل المدن العالمية، كل العالم وكل المصريين بيحتفلوا في كل حتة في العالم. وفي حاجة حلوة جدا بقى أكيد شفتوها من امبارح النهاردة، كل الافراح اللي اتعملت امبارح
1: كلها كانت مشغله الماتش،
2: وقفت ساعه الماتش
1: كلها كانت مشغله، اي فرح كان مشغل الماتش وبالعلم، يعني احنا جوه الفرح بالعلم وكل حاجه شغاله معانا.
2: كل الافراح يا جماعه، العرسان اللي اتجوزوا امبارح وكانوا مشغلين الافراح ومشغلين الماتشات في القاعه، برافو، خرجوا بعد كده يكملوا احتفالاتهم والناس احتفلت بيهم في الشوارع. فالعرسان دول يا ريت يبعتوا لنا على الواتساب النهارده علشان نكلمهم ونبارك لهم ونعمل الواجب بقى بصراحه، ونخلي الفرحه فرحتين والعيد عيدين بقى،
1: نتبسط بقى ونفرح مع بعض. وكمان هنقابل سيد معزة،
2: ارجوك ابو السيد
1: سيد معزة
2: جيت ريدي، ابعتوا لنا على الواتساب احتفالاتكم وزغرتكم ضروري. شوية ممكن الزغرط على الواتساب النهاردة يعني ارجوكوا، هنشوف موضوع ان احنا هنزيع الزغروطة ولا لا، بس نستمتع بيها احنا اوف اير حتى على 015-59-55-1006. اشتروا الاعلام واشتروا الزمامير وهيصوا وزيطوا وزغرطوا على الواتساب بقى،
1: هنسمعها احنا لو ما شغلناهاش هنسمعها احنا، كان نفسي زغرط لكم بس زغرطوا انتوا، هنسمعها ونرجع لكم معاك في السكة والاحتفالات مش هتخلص.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.

0: ساعتين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تحية جمهورية مصر العربية. مصر مساء الفل على البلد اللي منتخبها صعد لدور الستاشر في كاس العالم لأول مرة.
2: الجيل اللي شهد مصر وهي بتتأهل للدور الستاشر لكاس العالم لأول مرة في تاريخنا.
1: مساء الفل ومساء السعادة ومساء الفرحة. الفرحة حلوة جماعة، ما حدش ينكر ان الفرحة حلوة، ما
2: حدش
1: ينكر كمان ان اللمة حلوة. يعني فكرة ان انا انزل اعمل مشوار امبارح بعد الماتش والاقي في كل شارع في كل شبر في كل متر بمشي فيه تجمعات واحتفالات لحد الفجر، دي حاجة حلوة جدا.
2: مفيش حتة فاضية، يعني مفيش حتة هادية اصلا، اللي هو انت في اي حتة هتفتح شباك، انت مش محتاج تفتح الشباك اصلا، في البيت هتسمع الزغاريت، هتسمع الزمامير، هتسمع هيصة، هتسمع أغاني، هتسمع كل أغاني البلد، اللي تحس ان انت الانتماء عندك بيزيد
1: وعالي عالي جدا إيه؟ جدا.
2: يعني الناس بجد واحد كنا بنسأل اللي هو يا مصر بتعمليها ازاي، بيقول انا بحب مصر لمدة 10 أيام. لا لا يا جماعة، احنا بنحب مصر دايما، واللحظات دي بتخلينا نحس قد ايه احنا فعلا فخورين ببلدنا وبمنتخبنا.
1: فكرة بقى المدرب الوطني اللي اتكلمنا عنها في حلقات فاتت دي فيها اشياء لا تشترى ولا تقدر بتمن، لان المدرب الاجنبي ايا كان الامكانيات والخبرات اللي عنده والعلم اللي عنده وكل الابديتس اللي عنده، ما عندوش الحمية على البلد، ما عندوش كده خوف على بلده، ما عندوش تقدير للوجو اللي على صدره اللي بيشيل علم بلده. مش هتلاقي مدرب اجنبي بيدرب منتخب لا يحمل جنسيته وواقف بيبكي على الخط، مستحيل تلاقيها، مستحيل تلاقيها. وحاجة تانية بقى عملها المنتخب، عدينا الليفل بتاع 2006 و8 و10، يعني احنا طول حياتنا عايشين على ده
2: الحمد
1: اللي هو
2: لله.
1: 2006 و8 و10 وهي وفين ايام المنتخب،
2: مش هنتسلف جون تاني.
1: ايام المنتخب رجعت ورجعت بقوه جدا جدا، وحصل فرحه اكبر كمان من 2006 و8 و10. وتحياتنا طبعا للمعلم حسن شحاته، بس اللي بيحصل من كابتن حسام حسن الجديد شديد، الجديد شديد والله،
2: نكتب تاريخ من اول وجديد بصراحه. فلا يعني تحيه لكل المنتخب ولشعب مصر عموما لفخره ولسعادته والتشجيعه.
1: طيب نكمل كلامنا بقى ونروح في الاشياء بقى الاخرى، ولا نتكلم في ايه بقى؟ ده
2: هنفضل نفرح عادي معاكم وهنتبسط وكل حاجه، بس هنقول لكم برضو اخر الاحداث.
1: ماشي نتكلم بقى. طب اساليني كده مثلا، ها
2: قولي،
1: عشان بقى المنتخب بقى صعد دور ال 16 بقى.
2: مين
1: قولي لي بقى ايه ماتشات دور ال 16 كده
2: غريب اللي احنا منهم طبعا.
1: اللي منتخب مصر فين بقى؟
2: احنا مين؟
1: ايوه بقى،
2: يلا احنا
1: يلا
2: امتى بقى
1: نتكلم عن ماتشات دور ال 16؟ اصل احنا موجودين، اصل احنا موجودين عادي.
2: مين المتاهل بسرعه؟
1: والله لحد قريب جدا كنا بندعي بنقول يا رب ما نبقى الحصاله، ويا رب ما نشيل اكتر سكور، ويا رب ما نروح بدري.
2: فاحنا بجد يعني يا رب يا رب. مين بعد ارجنتين؟
1: ما كانش لايق علينا فكره ان احنا نبسط جدا على فكره الصعود بس دي، والله ما كانت لايقه.
2: لا اللعب نفسه والاداء والمجهود كان يستاهل ان احنا نتاهل
1: والله
2: صراحة.
1: احنا اكبر من كده بكتير يا جماعه. احنا ما ينفعش نبقى مبسوطين ان احنا بنتاهل لبطوله بس. على الاقل نبقى في التوب فور يا جماعه، هو ده اللي مصر تستاهل والله.
2: الحمد لله وصلنا للثمن النهائي.
1: ثمن يلا بينا بقى بخبراتها بقى الكرويه والله. طيب دور ال 16 اقول لك دور ال 16
2: قول لي لو سمحت
1: يلا
2: بسرعة.
1: بينا. طيب كندا المغرب، فرنسا باراغواي، الكسبان من ده يلعب الكسبان من ده، حلوه الصيغه دي،
2: حلوه.
1: البرازيل النرويج،
2: ماشي.
1: المكسيك انجلترا،
2: اوكي.
1: والكسبان من ده يلعب الكسبان من ده، اوكي. اسبانيا البرتغال، امريكا بلجيكا، والكسبان من ده يلعب الكسبان من ده،
2: مفهوم طبعا.
1: اما بقى
2: ايوه،
1: مصر والارجنتين،
2: خش عليا يا ابو عمو،
1: وكولومبيا وسويسرا بعد ما تفوقت كولومبيا على منتخب غانا الماتش اللي اتلعب الفجر، فصعدت لدور ال 16. فالفايزين من كل مباراتين قلناهم ورا بعض هم اللي هيقابلوا بعض في دور الثمانيه باذن الله
2: ان شاء الله.
1: مصر والارجنتين، وفكك يا كابتن ميسي، انا اسف مع كامل احترامي، انا اسف مع كامل احترامي، سوري صلاح تقيل شويتين.
2: لا خلاص بقى خلاص،
1: معلش
2: ده كفايه امبارح، كفايه
1: ده له بصه خبر ابيض.
2: لا النظره للجول كيبر امبارح من صلاح خطيره،
1: فيها حاجات
2: خطيره،
1: اشارات وصلتني،
2: حته مصريين برضو طلعت كده اللي
1: اشارات
2: هو احنا
1: والله.
2: بص بقى شفت
1: يا رب لو دي علامه اديني علامه
2: يا رب
1: اهي
2: يا رب.
1: 0-15-59-55-1006 احتفالات زغاريت،
2: يلا يا جماعه
1: رسائلكم للعميد حسام حسن وللجهاز الفني وللعيبه. وعايز اقول لكم حاجه بسيطه، اللعيبه بيوصل لها المسجز والكابتن حسام حسن بيوصل له المسجز،
2: ده حقيقي، فما تقولوش حاجه مش
1: لا وصلوا اللي انتوا عايزينه.
2: يعني ما بلاش قله التشجيع.
1: لا لا لا مفيش في في فول سبورت كله بيشجع
2: قوي ونفرح ونتبسط. لانه انا عايزه اقول لكم بقى ان منتخب مصر لاول مره بيكسر نحس ركلات الترجيح من خلال استراليا.
1: يلا بينا
2: ده
1: بقى.
2: اللي حصل امبارح
1: يا جماعه بقى. ما يلا وايوه بقى
2: هو ده اللي حصل واللي احنا فخورين بيه. احنا كسبنا استراليا امبارح زي طبعا ما احنا كلنا شهدنا وكلنا عارفين، ونجحنا ان احنا اخيرا منتخب مصر ينهي العقده بتاعه ركلات الترجيح اللي كانت موجوده من خلال سنين كتير فاتت، لان احنا قدرنا نبقى فيه فوز كبير قوي قوي قوي على استراليا، والاول مره نوصل للدور 16. المواجهة انتهت في وقتها الأصلي والإضافي كمان بالتعادل 1-1 زي ما كلنا شفنا. وقبل ما يكون في ركلات ترجيح اللي احنا كسبناها الحمد لله، المرة دي بقى المنتخب المصري تفوق بنتيجة 4-2 علشان يحط حد لسلسلة طويلة من الإخفاقات اللي ارتبطت باللعب من علامة الجزاء في المحافل القارية والدولية.
1: الانتصار ده هو الأول لمصر عبر ركلات الترجيح من أكتر من 4 سنين، بعد ما خسر منتخب 4 مواجهات متتالية حسمت بالطريقة دي، سواء في بطولات كأس الأمم الأفريقية أو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 22 في قطر. سلسلة الإخفاقات بدأت في نهائي كأس الأمم الأفريقية 21 لما خسر منتخب مصر أمام السنغال بركلات الترجيح 4-2، وتجددت المعاناة بعدها بأسبوع مع نفس المنتخب في تصفيات المونديال وخسرنا 3-1، واستمرت الأزمة في كأس الأمم الأفريقية 23 لما ودع منتخب مصر البطولة من دور 16 بعد خسارة مثيرة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح بنتيجة 8-7. السنة اللي فاتت خسر منتخب من نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية في المغرب وبرضو بركلات الترجيح. لكن الكلام ده كان زمان
2: زمان، احنا دلوقتي كسبنا وفكينا العقدة وفكينا النحس خلاص.
1: معلش
2: معلش
1: انسى،
2: ولو زعلان
1: ما أهو.
2: معلش
1: اهو
2: زعل
1: طب معلش سوري.
2: لا ما تقفش
1: سوري والله.
2: لا يا جماعه احنا فخورين جدا وفرحانين، والسعاده هتفضل مستمره معانا لبقيه الحلقه كلها ولبقيه الاسبوع. يعني احنا الماتش اللي جاي يوم 7-7 الساعه 7
1: تريبل 7 دي ليها معاني وحاجات
2: حلوه.
1: اقول ولا ما اقولش؟
2: حلوه
1: يا لهوي.
2: لا حلوه ولذيذه.
1: نسمع الاغنيه.
2: يلا بينا ورانا مافيا، يعني عشان بس لو انتم مش عارفين احنا ورانا مافيا.

0: Mafia. Mafia, mafia, mafia. Anna mafia. Mafia, mafia, mafia.
1: وأدي مجالي واسع صوتي زي عبر الرقم
0: زي الصاروخ لو بتكوي مش بهدي هتخش معايا مقارنة.

0: mafia. Mafia, mafia, mafia. أنا مافيا. مافيا, مافيا, مافيا.
1: أنا اللي برسم الطريق وأنتوا اللي بتمشوا عليه.
2: أنا اللي برسم الطريق وأنتوا اللي بتمشوا عليه. ما هو النجاح مش بالعافية مهما عملتوا إيه. ويا اللي بيتكم من إزاز لازم تحافظوا عليه. لو شفت رجله جوه أرضي هتيجوا تعزوا فيه.

بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
2: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا مصر بتعمليها ازاي؟ مش مهم، المهم ان احنا عملناها.
2: بالظبط حصل.
1: والله المهم ان احنا عملناها وتأهلنا للدور الستاشر يا جماعة، لأول مرة في تاريخنا كلنا، والجيل اللي يشهد ان احنا تأهلنا للدور الستاشر من كاس العالم.
2: جنب الاحتفالات بقى بتاعت المنتخب واللي هتستمر بإذن الله لحد الماتش اللي جاي واللي بعد اللي جاي، وهتستمر حبة حلوين إن شاء الله بسبب الإنجاز الكبير ده. برضو ما تنسوش إن إحنا يوم السبت دايما بنحب نطمن عليكم، نعرف أنتوا فين وبتعملوا إيه، رايحين فين وراجعين منين، وسافرتوا ولا لأ، رايحين تقضوا إجازة ولا راجعين من الويك إند، كلتوا برا ولا كلتوا جوه، ولا هتطلبوا إيه، هتطبخوا إيه.
1: اوعى تنسوا ان احنا بنسال دايما هتاكلوا ايه او اكلتوا ايه او هتطلبوا ايه، الحاجات دي كلها دايما احنا بنكون معاكم. وبرضو عايزين نفكركم ان يوم السبت ده سبت الانجاز يا جماعه، مفيش انجاز اكبر من ان احنا طبعا تاهلنا للدور 16 في كاس العالم. بس برضو قول لنا انجازك انت ايه، انجازك لو كان كبير كان صغير كان بسيط، حاسس ان هو لا يذكر، حاسس انه انا مش هعرف اشارك ده مع حد او كده، شاركوا معانا واحنا هنقوله وهنتبسط وهنزقطط وانتوا كمان زغرطوا. يعني شوفوا انتوا حابين ايه، بعتوا لنا واتساب 015-5952-106.
2: اتفرجتوا على الماتش فين مع مين؟ في مصدر تفاؤل بالنسبه لكم؟ في عادات معينه بتعملوها قبل ماتشات مصر ونفعت في الماتشات اللي فاتت فهنعملها الماتش اللي جاي، ولا الدنيا ماشيه كده؟
1: الماتش كان موتر قوي يا جماعه،
2: جدا
1: كان موتر جدا. انا فضلت مصدعه حبه بعد الماتش عامه.
2: ما الاجواء كانت مشدوده جدا. بس الحمد لله ربنا عدها على خير.
1: يعني
2: الحمد لله.
1: التوتر اللي هو كان في الماتش نفسه ولا حاجه جنب ضربات الترجيح.
2: ودموعك غاليه علينا يا عميد.
1: ايوه
2: دموعك غاليه علينا والله، وان شاء الله اللي جاي خير باذن الله، اللي جاي خير.
1: دموع الفرحه.
2: ايوه
1: دموع الفرحه. عايز اقول لكم يا جماعه ان مصر خامس منتخب افريقي يفوز بمباراه في الادوار الاقصائيه في كاس العالم، بيواصل منتخب مصر كتابة التاريخ في بطولة كاس العالم 2026 بعد ما بقى خامس منتخب أفريقي بيحقق الفوز في المباراة بالأدوار الإقصائية للمونديال، وبعد تفوقه على أستراليا بركلات الترجيح في الدور 32. وبالإنجاز ده انضم الفراعنة لقائمة استثنائية بتضم المنتخبات الأفريقية اللي نجحت في تحقيق انتصارات بالأدوار الإقصائية لكاس العالم، واللي بتشمل الكاميرون والسنغال وغانا والمغرب. ومنتخب الكاميرون أول ممثل للقارة السمراء يحقق الإنجاز ده بعد ما تغلب على كولومبيا بالنتيجة 2-1 بعد التمديد في الدور 16 من المونديال إيطاليا 1990.
2: ماشي. بعدها منتخب السنغال اللي مشي على نفس النهج في نسخة 2002 بعد ما اطاح بالسويد بنتيجة 2-1 بالجولدن جول في اول مشاركة ليه في المونديال. غانا كمان حققت فوز تاريخي على الولايات المتحدة بالنتيجة نفسها بعد وقت اضافي في مونديال جنوب افريقيا في 2010. اما المغرب وصلت برضو كتابة التاريخ في اخر نسختين بعدما اقصى اسبانيا والبرتغال في طريقه النصف نهائي مونديال 22 قبل ما يضيف انتصار جديد في الادوار الاقصائية خلال نسخة 26 قدام منتخب هولندا. تأهل منتخب مصر التأهل ده جه على حساب منتخب أستراليا علشان يضيف اسم الفراعنة للقائمة التاريخية ويؤكد تطور الكرة المصرية على الساحة العالمية.
1: هنلعب مين بعد أرجنتين؟
2: عايزين نتكلم بس على حاجة ليها تأثير جدا جدا جدا من المونديال.
1: قولي.
2: الماركت فاليو، الاسم نفسه بتاع الفاليو نفسه بتاع مصر كسياحة بقى وكاستثمار.
1: أيوة
2: وكحاجات
1: طبعا.
2: كتيرة جدا
1: كل حاجة بتختلف
2: الموضوع
1: دلوقتي.
2: الموضوع ده بيعمل بوستنج جامد جامد جامد
1: ده
2: جامد.
1: حقيقي ده حقيقي، لأنها أول مرة تحصل، يعني مش من كتير، هي من من من من أول مرة نشهدها جميعا. فدي حاجة كلنا فخورين بيها وحاسين قد إيه إنه ممكن زي ما منير بيقول يحصل اختلافات فعلا في كل حاجة، حاجات كتيرة قوي ممكن تختلف، من أولها السياحة، من أولها زيارات كتير. اسم مصر عامة غير ان هو كبير لوحده هيكبر اكتر، والناس هتكون عايزة تزور مصر زيادة، فبيكون الموضوع مختلف وحلو قوي قوي قوي.
2: ماشي. بنوتة شاطرة اسمها كارما بعتنا على الواتساب بتقول انا اسمي كارما وانا انجازي كان اني خلصت مدرسة خلاص ودخل الجامعة ان شاء الله.
1: شطورة يا كارما.
2: شطارة
1: بتبقى مايلستون يعني، وبصراحة خطوة حلوة قوي قوي. الجامعة بتكون بجد جميلة، وسنين المدرسة طبعا كانت حلوة قوي، ربنا معاكي في الجامعة، وكمان بعد ما تتخرجي من الجامعة، الجامعة بتجري بتجري يا كارما بجد. فخدي بالك وان شاء الله تكون سنين حلوه قوي بعد الجامعه
2: باذن الله. وبطاطس كاتشب كتير بقى في الجامعه.
1: في الجامعه ده هو ده
2: ده السر بقى بتاع الجامعه
1: ده بقى، هو ده اللي لازم تاكليه.
2: اديها بطاطس كاتشب بقى وسيبها على الله.
1: بالظبط.
2: ازيكم؟ انا ندى، مبروك لمصر ومبسوطه قوي، بحبكم موت ودايما بسمعكم وانا بغسل المواعين.
1: ليه يا ندى؟
2: الموضوع ليه علاقه بال
1: بابلز؟ ليه مش مع المطبخ مثلا وانت بتطبخي؟
2: ليه مش وانت بتشوي؟ ليه مش وانت على الجريل
1: بتطلبي اكل؟
2: بتسقي الزرع؟
1: ما بنخليكيش تحس انك جعانه مثلا، ده بنخلي ناس كتير جعانه.
2: اوبا، ثانيه، عشان
1: يعني
2: قالت بعدها حاجه مؤثره جدا ومش كل الناس عارفه التريك كده، فانا بحترم جدا اللي بيقول الجمله دي على بعض.
1: قول
2: انت كويسه؟
1: بلغني.
2: بعد ما موضوع بسمعك وانا بغسل مواعين، هاكل ايه بقى؟
1: ايوه كده، ايوه كده،
2: هاكل ايه بقى؟ قالت
1: خش
2: قالت
1: في الموضوع.
2: رنجه وفرايز، رنجه وبطاطس.
1: شاطره،
2: عشان مش كل الناس عارفه موضوع الفرايز مع الرنجه.
1: لا لا لا، ده هو
2: والله
1: لا.
2: في ناس
1: لازم.
2: مش عارفه الموضوع ده
1: لازم.
2: فرنجه وبطاطس، لا برافو حقيقي،
1: برافو عليكي. برافو.
2: والانجاز بقى اني خسيت 7 كيلو. يلا شطرة. بقى يلا بقى. وبعت لكم انجازات قبل كده ما حدش رد عليا، بعت الشر عليك ان شاء الله. الوحشين
1: اكيد ردين.
2: اكيد ردين،
1: اكيد ردين،
2: مستحيل. سلموا على محمد ومروان ونور. حاضر، بتسلم عليهم جدا.
1: اهلا
2: ولادي، وبالاخص نور البنوته اخر العنقود.
1: اهلا يا نور.
2: ماشي، منوره الدنيا كلها والله، انت والاولاد، ويا رب تشوفيهم اشطر ناس في الدنيا كلها.
1: اللي عايز يبعت لنا يا جماعه فويس نوت يحيينا، يحيي المنتخب، يبعت زغروطه، يعني بصوا احنا معاكم النهارده. اليوم يومكم، يوم الفري، زي ما انتم عارفين يوم السبت دايما يوم الفري، فبعتوا لنا واتساب 015-595-2106. ويلا بقى ايه، نسمع الاغنيه الاحتفاليه اللي احنا متعودين عليها طبعا. راجعين لكم معاك في السكه.

0: السعادة يا جماعة، السعادة والفويس نوتس والحاجات التحفة اللي وصلت لنا. يعني احنا بصوا هنسمع كل حاجة، عايزين نجمع كل الفويس نوتس السعيدة والانبساط والحاجات دي كلها والفخر، ونرجع نشغل بقى الحاجات دي كلها ونسمع لكم صوتكم. هنسمعكم صوتكم على الهوا يا جماعة. 015-59-5206. الفخر والسعادة اللي احنا فيها غير عادية.
1: تحية جمهورية مصر العربية، بعتونا على واتساب افرحوا وهنوا المنتخب وباركوا البعض وتوقعوا بقى المواجهة اللي جاية ما بين صلاح وميسي هتكون عاملة ازاي، الامنيات عاملة ازاي، الدوافع عاملة ازاي، طموحنا بقى فين. الدنيا حلوة يا جماعة الحمد لله، وده بفضل المنتخب، ودايما ان شاء الله متجمعين كده في الخير وفي حاجات
0: والسعادة
1: ناجحين فيها. حب النجاح بصراحة
0: يا رب ان شاء الله.
1: إيه عندنا شوية كل الحاجات تخص منتخب مصر بصراحة والانجازات، فايه ايه نقول ايه ولا ايه ولا
0: شوية. نكسر الانجازات ومنتخب مصر، نخش على التعليم.
1: ما تودينيش
0: اودي،
1: ما تبعت
0: اقولك،
1: ماشي
0: اقولك ابلغك. عايز اقولك انه يوم 18 يوليو هتنطلق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل 2026
1: ان شاء الله.
0: حددت المديريات التعليميه والادارات مواعيد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل، موضحه انها هتبدا 18 يوليو وهتستمر لغايه 22 من نفس الشهر. وكمان الامتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالمرحله الابتدائيه من الثالثه الابتدائي للصف السادس الابتدائي، الاول والثاني والاعدادي بالمرحله الاعداديه في الفتره من 18 ل 22 برضو. وكمان الامتحانات هتكون بتاعه الدور الثاني لصفوف النقل بالمرحله الثانويه للصفين الاول والثاني والثانوي العام من الفتره من 18 ل 25 يوليو هتعقد الامتحانات الدور الثاني للشهاده الاعداديه بدايه من يوم 25 يوليو وهتنتهي في 30 يوليو.
1: بالتوفيق ان شاء الله لكل الناس اللي بتمتحن، وباذن الله ان شاء الله اعلى الدرجات، وبمناسبه اللي بيعمله المنتخب ده يكون كله ناجح ومبسوط والدنيا حلو. ايه الو
0: فويس نوت بقى
1: بجد؟
0: انا فويس نوت سعيده.
1: لا ما تهزريش،
0: يلا بينا.
1: لا
0: ما تودينيش،
1: ما تبعتينيش.
0: سعيده سعيده
1: يا جماعه
0: سعيدة.
1: بقى
0: يا جماعه

0: يلا يا جماعه كل الناس اللي عايزه تحتفل ابعتوا لنا واتساب 015 5952106. مين معانا تاني؟
1: ازيكم يا حلوين، انا وائل من كانساس. مبروك لمصر، مصر لو كسبت الارجنتين وهيحصل باذن الله يحصل.
0: الف الف مبروك
1: باذن الله يحصل، وما فيش حاجه مبروك. بعيد عن ربنا يعني، وما فيش حاجه كبيره على منتخب مصر خالص. هتلعب عندنا في كانساس، وانجازي النهارده اني عامل حفله على شرف ليديا، وبكلمكم وانا في المطبخ اهو. سمعني احلى زغروطه. لا انا ما بعرفش زغروطه يا معلم.
0: عندنا زغروطه من ندى لو سمعتها.
1: مشاني مشاني
0: هديها ليك والمصر.
1: زميل اخر هو اللي قام. مين كمان يا جماعه؟ مش متخيلين الفرحه بره مصر عامله ازاي. هكمل المسج حالا بس عشان ايه حصل عندي في الامور امور. لا ان شاء الله
0: شوف كده
1: فريق الاعداد. يا جماعه مش متخيلين الفرحه بره مصر. الايطاليين نفسهم متحمسين للمنتخب بتاعنا. شفنا
0: لا هو انا ممكن اقول لك حاجه ضحكتني جدا. انا شفت حد من استراليا لابس وبيشجع استراليا وبيشجع مصر، لابس
1: عادي
0: على مصر
1: شايل الكانجو على كتفه وبيحتفل. سمعوني مليون مبروك على ايه الكلام ايه ده؟ في زغاريد غالبا.
0: الكلام على ايه؟
1: الكلام على ايه؟ استني هقول لك حالا. ما تقول لهم الرقم كده تاني يمكن المسج
0: يتفتح. 015 يا جماعه ركزوا معايا وهقولها بالراحه. 015 5952106. هتبعتوا لنا زغاريد هنشغلها، هتبعتوا هيصه هنشغلها، هتشوفوا اي حاجه هنشغل. ابعتوا لنا وزقت وفرفش اخويا،
1: هتبعتوا اكل هناكله عادي.
0: ولو حد زعلان معلش
1: سوري
0: معلش.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على

0: مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.

0: نجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: Sorry, shut up.

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: معاك في السكة دايما على نجوم اف ام ولسه مستمرين معاكم في حلقة النهاردة. انت متفاجئة ليه؟ ليه بتتفاجئي بعد ما بنرجع من البريك كده؟ بيبقى في حالة مفاجأة كده اللي هو انت رجعت في وقت مش
2: المفروض تقول،
1: مش حاسس والله رياكشناتك من مفيش نجوم اف ام تي في النهاردة، فالناس مش شايفة بس بتدينا انا الرياكشنات دي، فانا بيستهيأ لي حاجات
2: مني وعليا.
1: مش اللي مني مزعليني. طيب اوكي، نكمل كلامنا وهنكمل اخبارنا والكلام على منتخب مصر ومواجهة ليو ميسي، المواجهة اللي جاية بإذن الله في دور الستاشر، مواجهة كبيرة تجمع ما بين مصر والأرجنتين. قبل ما نتكلم عن اللقاء وقبل ما نتكلم عن أخبار تخص منتخب مصر، خلينا نقول بس ونهايلايت جملة مهمة جدا قالها كابتن حسام حسن امبارح بعد الماتش لما تسأل عن المواجهة المحتملة لليو ميسي في دور الستاشر، لأن كانت الأرجنتين لسه ما لعبتش كاب فيردي. بالمناسبة يعني تحية كبيرة جدا لكاب فيردي واللي عملوه في البطولة دي
2: قوي.
1: حتى بعد ما خرجوا قدام الأرجنتين، ما ظنش إن إحنا لو كنا واجهنا كاب فيردي في الدور اللي جاي كانت هتقل خطورة على منتخب الأرجنتين، ولكن ميسي غير عادي، فبالتالي يعني إيه برضو بيحط كده شوية قوة زيادة.
2: ما يهمناش
1: وده بقى اللي بيترجمه الجملة اللي قالها كابتن حسام حسن امبارح لما تسأل عن المواجهة المحتملة مع ليو ميسي ومنتخب الأرجنتين في الدور المقبل. رد وقال ان المصري بيحترم كل الناس بس ما بيخافش من حد.
2: ده حقيقي،
1: نقطة
2: بصراحة،
1: نقطة وانتهى الكلام. شكرا،
2: نقطة ومن اول السطر
1: انا خلصت.
2: نبدأ بقى كلام. بصوا بقى يا جماعة، عشان احنا المصري ما بيخافش فعلا زي ما العميد قال. فصلاح versus ميسي الماتش اللي جاي، مصر ضد الأرجنتين. فاحنا دلوقتي المواجهة دي هتكون المنتخب الأرجنتين مش مجرد مواجهة عادية، لا ده لقاء بين أهم لاعبين كرة القدم في التاريخ، ميسي بتاريخه طبعا ومهاراته اللي كلنا عارفينه، وهو باين تاريخ كبير قوي قوي قوي، وصلاح بأرقامه القياسية وتاريخه برضه وعزيمته وإصراره. المواجهة دي بتتجاوز حدود المنافسة على بطاقة التأهل لربع النهائي، لا هي عشان هيبقى في صراع بين قائدين، كل واحد منهم شايل أمال شعبه لسنين طويلة قوي. ورغم ان صلاح وميسي ارتبطوا لعقد كامل بالمنافسة على اكبر البطولات والألقاب الفردية، فالمواجهات المباشرة بينهم كانت قليلة قوي، وما كان في اي مواجهه بينهم، هما الاثنين كنجمين يلتقوا بقميصين المنتخب مصر والارجنتين، وده اللي بيخلي مباراه يوم الثلاث اللي هي 7/7 الساعه 7 هيكون حدث استثنائي، وهتكون المره الاولى بينهم على مستوى المنتخبات. في موسم 2016 و2015 كانت اول مواجهه مباشره بين صلاح وميسي لما كان النجم المصري بيدافع عن الوان روما الايطالي، وكان ميسي بيقود برشلونه. والمواجهة التانية كانت بعد 3 سنين لما اصطدم ليفربول بقيادة محمد صلاح ببرشلونة اللي كان بتزعمه برضو ميسي في ذهاب نصف نهائي من دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019.
1: يا دينا بتعمليها ازاي؟
2: انا بقول لك
1: ما تقولي لنا بقى،
2: انا بقول لك
1: ايه الكوره دي والحلاوه دي؟
2: لا بص بقى،
1: ماشي ماشي نكمل الخبر وهبص. استني
2: كمل.
1: قدر ميسي يقود برشلونه للفوز، ده شيء صحيح يعني، لكن في مباراه العوده كتب ليفربول واحده من اعظم قصص الكومباك في تاريخ دوري الابطال لو فاكرين، بعد ما قلب الترابيزه في مباراه الاياب على ملعب الانفيلد وفاز برباعيه نظيفه في لقاء غاب عنه محمد صلاح بسبب الاصابه، ولكن توج ليفربول في النهايه بالبطوله. المواجهه دي وارد تكون اخر فصل بيجمع بين اثنين من ابرز نجوم كره القدم في القرن ال21. صلاح بيدخل البطوله وهو في قمه نضجه الكروي، بينما بيخوض ميسي واحده من اخر محطاته في كاس العالم. نتمناها نهايه سعيده لمحمد صلاح
2: يا رب.
1: فقط مش ميسي. ميسي تمام، خد حلويات كتيره جدا بقى في الكوره، ففير كده صلاح بقى.
2: صلاح بقى يعني. بص بصراحه انا عجبني قوي صلاح في اللقاء امبارح الصحفي برضو قال لو ده اخر كاس عالم هلعبه انا هشوط الكره اللي جايه دي بانينج.
1: دي حقيقه،
2: هو قرر ان انا هشوطها زي ما انا عايز، وعايز ان هو الموضوع ينتهي.
1: هيصوتها بانينكا يا كابتن دينا. يا كابتن
2: لا.
1: دينا بقى كفايه بقى فنيات ومهارات بقى.
2: انا بقول لك
1: يا جدعان،
2: انا بقول لك.
1: طب قبل ما نلعب الاغنيه اللي جايه اللي ليها علاقه بصلاح وميسي، في مسجز ولا هنروح؟
2: انا عايزه المسجز يا جماعه بفويس نوتس، زغرطه انبساط زقططه زغطت وفرفش اخويا.
1: عادي عادي، ما نزغرط في الفويس نوتس وهنسمعها على نجوم اف ام. ابعتولنا على 015-59-55-1006 زغروطة حلوة تسمعوها على الهواء مباشرة.
2: طب بص بقى، بص السعادة، مش بقول لكم بقيت عشق البرنامج، انا مشغل البرنامج في انجلترا ومعايا صديقي الانجليزي سام، وعايز اسمع، عايز اسمعه تحية بالمصري زغروطة.
1: ما ايه
2: ابعته
1: يا سام
2: يلا بعتوا يلا يا جماعه زغرطة عشان نسمع سام.
1: مساء الفل يا سام، والله منور الدنيا كلها.
2: يلا بينا يا جماعه، وناس 7785 ده رقم اخره كده، وهو بعت برضو علم مصر وتشجيع وحاجات وكده. يلا عندنا مسجز كتيره قوي، ولكن انا عايز اسمع الزغرطة بقى، وعايز اقول لكم ان صلاح بنهدي له الاغنيه اللي جايه دي لاي حد ضده. هو صلاح عمك وعم عمك.
1: ايوه
2: ايوه

0: انتوا مع معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: احنا الجيل اللي شاف مصر ومنتخب مصر بيتأهل للدور ال 16، اوعوا تنسوا حاجة زي دي. اختيار اغانينا النهاردة موجه ومقصود وكل حاجة محسوبة، مفيش حاجة جاية بالصدفة. عايزينكم دايما تعرفوا انه معاك في السكة مفيش حاجة بتيجي بالصدفة. اي اغنية سمعتوها هتعرفوا ان احنا قصدين
2: مقصود،
1: اي حاجة سمعتوها هتعرفوا ان هي محسوبة، مفيش حاجة بتيجي بالصدفة ابدا يا جماعة. وابعتوا لنا واتساب 015-5952-1006 وقولوا لنا ساعدتكم، ابعتوا لنا زغرطة زغروطة كده هنشغلها، شغلنا بتاعت ندى وكانت زغروطتها طويلة وحلوة جدا ما شاء الله، استمروا بنفس الأسلوب ده وإحنا معاكم. وطبعا طبعا طبعا لو حد عايز أغاني برضو مصرية معينة، أغاني تحسوا كده انكم الانتماء بيزيد فيها، يا ريت برضه
2: فيها رسائل معينه لمنتخب الارجنتين والحاجات دي.
1: ايوه بالظبط سيد معزه.
2: ماشي، بالمناسبه ممكن نقول بقى تصريحات ميسي اللي تخص ماتش مصر اللي جاي، زي ما اتكلمنا عن تصريح كابتن حسام حسن اللينك اللي فات. ميسي اتكلم عن مواجهه مصر في الدور ثمن النهائي. قال ميسي ان الادوار الاقصائيه مش بتسمح باي تهاون، المباريات دي بيبقى فيها خروج المغلوب وما فيهاش خصم سهل. ممكن البعض يظن ان بعض المنتخبات اقل قوه على الورق، لكن جوه الملعب كل شيء مختلف. كويس انك عارف. ماشي.
1: أيوة.
2: اشار ميسي كمان الى ان النسخه دي من المونديال بتعكس تقارب كبير في المستويات بين جميع المنتخبات. وقال ان كاس العالم بطوله استثنائيه والفوارق بين المنتخبات بقت صغيره جدا، عشان كده كل مباراه بتمثل تحدي حقيقي.
1: التصريحات دي بقى جت بعد فوز ميسي على منتخب الراس الاخضر كاب فيردي بصعوده 3-2 في الاشواط الاضافيه، وده كمان اللي بيدينا امل، يعني يا رب ان شاء الله ان احنا نقدر نواجه منتخب الارجنتين رغم صعوبه المهمه، وان احنا عارفين طبعا مهاره ميسي اكيد، لكن الفراعنة أثبتوا إن هم يقدروا يقهروا المستحيل. منتخب مصر هيواجه الأرجنتين في الدور الستاشر يوم الثلاث اللي جاي 7-7 الساعة 7 بتوقيت القاهرة. أنا حاسة إن الأوقات بقت حلوة جدا، يعني بقت 9 بالليل
2: استحملنا، عشان استحملنا في دور المجموعات
1: الحمد لله.
2: والله
1: صبرنا كتير،
2: والله استحملنا في دور المجموعات وطبقنا وعيشنا بتوقيت سياتل وبتوقيت كانساس وبتوقيت تكساس وأماكن تانية خالص غير اللي عايشين فيها، بس كل الدعم لمنتخبنا الوطني ما ننامش عادي. والله
1: محمد من جدة ما شاء الله، دينا عارفة الفرنكة والله ما عرفتها
2: يا جماعة، بقى الموسوعة اهي قاعدة جنبي اهي
1: شوفوا عايزين تعرفوا ايه يا جماعه،
2: اي يعني سؤال في الكوره او في الرياضه حاجة بشكل عام هي مطلعه على كافه.
1: لو حابين تعرفوا اي حاجه بلغوني.
2: يا دينا بتعمليها ازاي؟
1: يعني مش هقول لكم اي حاجه بصراحه. ماشي، في مسج طويله شويه. مساء الخير، مليون مبروك ومليون مبروك للفراعنه الكبار، احنا عملنا انجاز ما كناش متوقعين ان هو هيجي في يوم نشوف الانجاز ده بعيوننا، وده حقيقي بصراحه. بس اللي زعلني ان انا كنت بحضر الماتش وانا في الشغل، والشبكه عندنا في الشركه ما كانتش قد كده. و ماشي ماشي ماشي، فهمك
2: يعني. يبقى نداء بقى للشركه ان هي تظبط النتورك.
1: نقول للشركه بتاعتك بقى انه
2: ايوه الشركه
1: ظبط النت بقى،
2: ايوه الشركه خلوا الناس تشجع منتخب بلادها، هو
1: كويس.
2: ارجوكم عشان ما يخلعش من الشغل ويروح يتفرج على الماتش،
1: هيسيب الشغل.
2: انت حرين.
1: مساء الفوز على كابتن منير ومسوعة الكرة العالمية كابتن دينا، مبروك للمنتخب وربنا يستر ويكملها على خير، عشان دي مواجهة بطل العالم، وسمعينا زغروطة يا دينا. نفسي
2: يعني سمعينا زغروطة حلوة.
1: زغروطة انتو وانا هشغلها.
2: النبي بقى
1: زغروطة انتو وانا هشغلها.
2: واحدة كده.
1: ده مينا رفعت، يعني انت تؤمر يا مينا والله، انت عارف. بس
2: واحدة والله عشان مينا.
1: ابعتوا انتوا وانا هسمع الزغروطة على طول على طول، هشغلها لكم والله العظيم، مش هبخل عليكم ابدا ان احنا نشغل الفويس نوت بتاعتكم. ماشي.
2: كان حد من التوكيل بصراحة.
1: نهى النجار من اصدقاء البرنامج. ماشي، الف الف مبروك
2: يا نهى، مساء الفل.
1: ومشغلة في حاجة بس بتلود يعني وهنشغلها على طول.
2: الطبيخ ايه؟
1: ده 17 دقيقة ولا ايه؟
2: طب بناكل ايه لما بنفرح؟
1: دقيقة ونص
2: يعني. بياكل بناكل ايه لما مصر بتكسب؟
1: بناكل ايه؟
2: ما تقولوا لنا يا جماعه احنا بناكل إيه؟ ايه لما مصر بتكسب؟
1: هتعملوا ايه؟
2: يمكن في طقوس معينه كده ولا حاجه احنا ما نعرفهاش، فنبقى بنشارككم يعني اللحظات دي.
1: ما تسالوا الناس على اماكن جامده نشوف فيها الماتش، ده رقم اخره 577. بص يعني اللي انا بسمعه دايما الكرجاله، يعني اللي هو بيكونوا انتوا قوي الكوره، ان هم بيكونوا عايزين يشوفوا الماتش في البيت لوحده،
2: كنبة
1: في هدوء،
2: تكييف،
1: محدش يعمل هيصة وزيطة وكده. لكن احنا كبنات بنحب الهيصة والزيطة،
2: بنحب بقى تي تي تي تي
1: يلا بينا
2: تي تي تي مصر.
1: تايم تو بي فيك فوتبول فان وانس اجين.
2: والاسئله بقى اللي هي الغريبه جدا بقى في وسط الماتش،
1: واحنا بنشجع احنا اللاسين اسود،
2: هو احنا لازم نلعب الارجنتين الماتش اللي جاي يعني
1: ضروري ولا فاكس
2: ايه ايه ايه
1: يعني مش عايزين.
2: الاسئله اللي هي بتاكد ان هو لا يا جماعه ما تشتركوش في نادي رياضي، اشتركوا في نادي اجتماعي.
1: واحده صاحبتي تسالني امبارح هو احنا الجول انهي واحد،
2: اوكي
1: قلت لها لا لا
2: لا لا, لا, لا احنا بعيد قوي قوي قوي. اه روحي بقى كلي كينوا سلطه ولا اي حاجه،
1: روحي على بيت ابوك.
2: مكانك مش هنا والله، مكانك مش هنا فعلا.
1: ماشي ده رقم اخره 101. بيقول انا امبارح رجعت اكلت كفته وفراخ مشويه الساعه 2:30.
2: باشا باشا باشا.
1: طب يا جماعة الأغاني لسه مستمرة، وعايزين نقول لكم إنه منتخب مصر هو عم المجال.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
2: يا حبيبتي ذاكري
3: اتعبي.

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الزغرطة شغالة معانا والفويس نوتس بدأت تنهال علينا
2: اون فاير
1: بالزغرطة الجامدة يعني الحلوة، فاهم قصدي؟
2: ودينا بقى
1: بس هي بتقول لنا قبل ما نسمع الزغرطة، بتقول انا على طول بسمعكم، مش بسمع غير نجومة في ام اصلا من زمان، وانا عندي 28 سنة بس دي اول مرة ابعت، وهبعت لكم الزغرطة دلوقتي.
2: تشرف والله.
1: احتفالا بمصر. 12 ثانية ماشي منورة منورة ومصر فخورة.
2: الفرح ولع مني،
1: مصر معليش فخورة غصبا عني.
2: الفرح ولع. طب يا جماعة انتوا كمان تقدروا تزغرطوا على الواتساب، بعتونا زغروت على 015-59-55-1006. مصر في دور الستاشر في كاس العالم لأول مرة في تاريخ مشاركتنا في كاس العالم.
1: طفل.
2: افرح وكلم الناس تفرح. تسألني بقى ابو حميد
1: بقى.
2: تسألني بقى ابو حميد مع اني قاعد مع الموسوعة اللي مفروض تقول لنا، بس تسألني ابو حميد قال مين اللعيب الاسمراني اللي نزل امبارح في الماتش قلب
1: الدنيا
2: هو ايه اللي بيحصل وما لعبش قبل كده ليه وكان فين؟ موضوع بقى يعني
1: الموضوع الحقيقيه وصلت يا جماعه.
2: هنتكلم على موضوع هيثم بس ايه نشرح لكم بشويش كده هيثم كان فين خلال الفتره اللي فاتت. هيثم كان لعب قبل كده لمنتخب فرنسا، وعلشان ناس كتيره جدا سالت ليه هيثم ما بداش الماتشات اللي قبل كده، لما شارك امبارح كان ليه مردود كبير جدا، مهاراته عاليه جدا، تمريراته دقيقه جدا سواء التمريرات القصيره او التمريرات الطويله، وكمان يعني بيروح على الجول ويزود الفعاليه الهجوميه لمنتخبنا الوطني. فهيثم ايه قصته بقى؟ كان لعب قبل كده لمنتخب فرنسا، كان محتاج اجراء اداري على الويب سايت بتاع الفيفا علشان يتم تغيير بيانات جواز سفره بعد ما انضم للمنتخب المصري. كان حصل لخبطه ما في المنتخب فبسببها ما حصلتش الاجراءات دي قبل البطوله، وده اللي خلى هيثم ما يلعبش ماتشات دور المجموعات. فالعميد حسام حسن اضطر يعتمد على زيزو في الوقت ده. موضوع حصل ان الناس ابتدت توجه اسئلة لحسام حسن، هو ليه رغم المهارة اللي عند هيثم ما بيشاركش في الماتشات، وليه ما بنشوفوش كبديل زي زيزو زي تريزيجيه اللي شاركوا في بعض اوقات مباريات سابقة في كاس العالم. وكمان منتخب نيوزيلندا كان قدم شكوى وقت الماتش بتاعنا معاهم بسبب وجود هيثم في القائمة مع انه وقتها ما شاركش في الماتش. الحمد لله الغلط ده تصلح، كل حاجة تعدلت الايام اللي فاتت. مشاركة هيثم دلوقتي قانونية 100%، ما فيش اي مشكلة تخص المنتخب، ولكن هيثم لعبش ماتشات دور المجموعات علشان في حالة ان هو كان شارك كان ممكن المنتخبات اللي بنواجهها تقدم شكوى للفيفا، ولقدر الله كانت ممكن يحصل بقى ايه نتيجة عكسية، ماتش يتحسب نتيجته لصالح الفريق اللي بنلعبه. فالحمد لله كل حاجة بتيجي بوقتها والدنيا حلوة، وان شاء الله يقدم مردود كويس في الماتشات اللي جاية لو استعان بيه كابتن حسام حسن. كلنا ثقة يعني في كابتن حسام حسن بإذن الله
1: يا رب ان شاء الله. عندنا مسجز كتير حلوة حلوة حلوة، ولسه برضو في فويس نوتس. عايزين يا جماعة الزغرطة تشتغل معانا، احنا مش منعينكم من حاجة النهاردة، يعني زغرطوا معانا 015-5952-106. وعايز طبعا احيي صديقة عزيزة جدا وهي آية طارق، هي اول مرة تسمعني النهاردة.
2: ازيك آية عاملة ايه؟
1: شكرا. وهي اللي اكلت فراخ مشوية وكفتة
2: بالهنا والشفا.
1: بالهنا والشفا بعد الماتش. وماشي عايزين نقول ايه تاني بقى، مين اللي بعت لنا يا جماعه؟ صباح الجمال عليكم. عايزه اقول الف مليون مبروك لبلدي حبيبتي يا ام الدنيا، حبيبتنا كلنا والله. وعايزه اقول لكم اني استخبيت في المطبخ ساعه ضربات الجزاء لاني اكلت ضوافري كلها بسبب التوتر. امير رفعت بحبكم. هي بصراحه كانت حاجه موتره جدا. يعني توتر الماتش كله كوم، وتوتر ضربات الجزاء كوم تاني بصراحه يعني.
2: بس والله كل ثقه في اوفا كمان يعني. لو ما كانوش قلشوا ضيعوا وحطوا حاجات في العرض، حطوا حاجات بره الجول، انا كان عندي ثقه كبيره جدا في اوفا ان هو يعمل.
1: مصطفى شوبير بصراحه خطير يعني.
2: توب.
1: لا برافو. عبد المنعم معاكم صديق البرنامج، يا اهلا بيك، حابب امسي عليكم قوي. وكلنا الحمد لله نمنا مبسوطين امبارح، وانا بصراحه روحت لقيت مراتي عامله لي بيتزا جامده جدا، وقعدت انا وهي واحتفلنا واحنا بنتفرج على الماتش الارجنتين، بس في الاخر زعلنا ان احنا نقابل الارجنتين في الاخر. لا بص
2: ولا اي زعل، المصري يفوت في الحديد.
1: اوعى تخاف يا عبد المنعم، الموضوع يعني مش ايه يعني.
2: لا لا، المصري يفوت في الحديد والله، وما بيهموش اي حاجه، ففكك من الكلام ده وما بنخافش، نعمل اللي علينا والباقي على الله.
1: ماشي. مساء الورد يا منير انت والجميلة دينا، الله يخليك والله.
2: ازيك يا جميلة عاملة ايه؟
1: بس اعرفك ان هتشوفوا رجالة يوم الثلاث غير هياكلوا النجيله وهتشوف رجاله بجد. شكرا لكل اللاعب لاعب رجوله حسام حسن من مدريد.
2: رجاله وطول عمر ولادك يا بلدنا رجاله، عارفين والله
1: احنا واثقين عامه ان شاء الله.
2: وتحياتنا لكل حبايبنا في مدريد.
1: لو زغرطت يا دينا هتفرحي ال 120.
2: يلا بقى ما يلا بقى يا دينا ما تفرحينا. انت ليه
1: والله
2: ليه بتعملي كده معانا؟
1: والله
2: يا دينا فرحينا.
1: حاضر حاضر.
2: واحده اللي هي خمس ثواني. طب بلاش 12. ايه
1: ماشي. هاي هاي
2: هاي.
1: بجد الحلقه دي حلوه قوي وبجد حلوه. جبتوا جول احنا
2: يا جماعه بقى.
1: يا ولد
2: يا جماعه بقى بوجودكم. شكرا. والله اي حاجه بتبقى حلوه بوجودكم فعلا، لان البرنامج ده يعني عشان
1: ليكو.
2: ليكو انتوا البرنامج اصلا.
1: محمود حسن الطاقه الايجابيه. عايز اسلم على محمد صابر ومهندس محمد شريف. مهندس شريف عاوز اسمع شيرين عيوني.
2: اوامر.
1: وتحيه طبعا لجميع اصدقائك ومبسوطين انكم بتسمعونا. ابعتوا لنا يا جماعه صغرطه انبساط كل حاجه 015-595-106. منير عنده حاجات
2: عندي. والله لو عندي ما هخبيه عليكي بس هقولك. انتشرت بعض الاخبار من امبارح بقى اللي هي الاخبار اللذيذه جدا.
1: ايه بقى؟
2: فعايزين نبقى موجودين بقى في الاخبار دي.
1: قول.
2: اللي هي بقى ايه، رجال اعمال ابتدت تظهر بقى ايه بهدايا ومكافئات خاصه جدا للاعبي والجهاز الفني للمنتخب اللي هو ايه
1: يستحقه.
2: حد عنده مثلا بروجكت في ساحل او في حته يقول لك الشاليهات اللي على البحر بتاعتك. كلها للاعيبه المنتخب واللي هيجيب جول الماتش الجاي هياخد فيلا مش عارف ايه.
1: يلا بقى.
2: وحد بتاع خيول بيقول لك اللي مش عارف ايه ليه حصان
1: باسمك.
2: فين كل ايه. فاحنا كمان اهو احنا بنشجع اول المنتخب اهو. عايزين بقى اللي هو
1: احنا كمان بنشجع.
2: لسه قايلين ان احنا جايبين جوانا اهو.
1: ما قلناش غدا النهارده
2: يعني اي حاجه.
1: النهارده بنطمح للاكبر.
2: تطل على البحر مباشره
1: مثلا مثلا
2: عادي.
1: عايزين يبقى المطعم مثلا يطل على البحر برضو.
2: اي حاجه ترى البحر مباشره احنا تمام.
1: احنا معاكم. احنا دايما
2: حتى لو شمسيه
1: دايما دايما بنشجعكم. وانتوا تشجعونا وتمدونا بجميع مش عارفه ليه بنعمل
2: معلش معلش
1: احنا ليه بنعمل كده
2: جوع والله شويه تعب كده بيجي معاكم.
1: 015-595-106 رقمنا تبعتوا لنا عليه فويس نوت زغرطه انبساط سعاده تشجيع كل حاجه وهنرجع لكم على طول معاك في السكه.

أورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيراً والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رقم. نجوم اف ام تي في.

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تحيا جمهورية مصر العربية، تحيا جمهورية مصر العربية، تحيا جمهورية مصر العربية. ثلاث مرات المنتخب اللي صعد ببلده لدور الستاشر في أول مرة في تاريخ مشاركتنا في كأس العالم.
2: حقيقي برافو.
1: أول مرة نصعد في تاريخ مشاركتنا في كأس العالم يا جماعة، حدث مش عادي. الحمد لله ما خسرناش ماتش، وبإذن الله تكمل على كده إن شاء الله بإذن الله. فجماعة حسام حسن ده ردي على أي حاجة الفترة اللي جاية.
2: هو عامة المنتخب كله
1: اعتمدت الرد ده. أي حد هيقول لي مش هينفع هقول له حسام حسن.
2: والله يعني
1: أنا آسف
2: سوري.
1: يعني طلع بينفع، أي حاجة مش بتنفع طلعت بتنفع.
2: لا نفعت عادي.
1: بتحصل.
2: رقم آخره 155 برضه بعت مسج حلوة قوي إن هو عنده كافيه، فالناس بتكون موجودة كتير وقت الماتشات، فالماتش بيفتح باب رزق برضو، وهو فرحان قوي بده، وفرحان كمان بفوز المنتخب وبفوز مصر، فدي حاجة تفرحنا جميعا.
1: كله بيفرح
2: بالضبط،
1: كله يعني بيفرح. يعني الناس بتنزل كتير تتجمع في كافيهات، فصاحب الكافيه بيتبسط. الناس بتنزل تشتري اعلام وتشتري. ايه ده ايه ده، احنا في حد دخل علينا الاستوديو ولا ايه؟ الزغريت دي جايه منين؟ ثانيه واحده بس، انت بتدوسي عليا وانا بتكلم.
2: انا قفلان.
1: اصل في ايه، انا بقول جمله عاديه لقيت زغروطه. طب عرفينا، طب نتبسط.
2: ما ينفعش والله.
1: طب اديها
2: يلا
1: بينا.
2: اشتغل يلا بينا
1: يا جدعان. بقى
2: ايوه بقى هو ده. لا دول اتنين كمان.
1: الفرحه حلوه.
2: اتنين
1: او النبي اتاكد ان الفويس نوت الثانيه زغروطه.
2: ايوه كده.
1: حد لسه ما زغرطش؟
2: لا كله بيزغرط.
1: لو حد لسه ما بعتش زغروطه يبقى يبعت لنا على 015 59 55 1006. فادينا بتدوس فجاه وانا بتكلم.
2: الزغروطه دي 193، ده رقم اخره 193. وبصراحه تحيه لكل اللي بيزغرط يا جماعه. وبصراحه لا السعاده
1: فرحه حلوه
2: حاسين بيها.
1: الفرحه حلوه. تيجي نلعب لعبه؟
2: يلا
1: نلعب لعبه

0: بعينهم يعني من المشجعين الجامدين جدا احلى جماهير يعني بعد
1: دايماً
0: مصر طبعا
1: بتحط برضو فاهم
0: قصدي فاهم مكسيكو انجلترا
1: انجلترا
0: اسبانيا برتغال
1: اسبانيا
0: طب والدون وصاروخ ماديرا
1: اسبانيا
0: ورونالدو
1: انا تيم اسبانيا
0: رونالدو
1: تيم اسبانيا
0: الدون
1: سوري
0: ماشي امريكا بلجيكا
1: بلجيكا
0: كولومبيا سويسرا
1: كولومبيا
0: مصر والارجنتين
1: مصر بقى مصر بقى
0: يلا بقى
1: مصر بقى
0: يلا بقى يا جدعان بقى والنبي احضروا لنا ليو ميسي الان ارجوكم محتاجين نقابل ليو ميسي على ارض الملعب ضروري جدا عشان نبعت له تحياتنا ونقول له باذن الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نقول له هارد لك وفضل ان شاء الله بالتوفيق بقى في ما بعد مرحله كره القدم في كاريرك اللي جايه بقى تدرب تفتح كافيه تعمل اللي انت عايزه بس سيب لنا احنا موضوع الكره الطالعه دي
1: في مسج حلوه قوي قوي قوي دايما بيكون السعاده لما تكون الناس مبسوطه وبتحتفل وكده بينسوا اي حاجه اللي هو براحتكم بوظوا كسروا دمروا مفيش مشكله فرقم اخره 544 في الاحتفالات واحد كان سايق موتوسيكل وباصص في السماء بس على الاكسدام بتاعي وقام واخد الموتوسيكل ومشي وانا بضحك طبعا وانا راجع قابلت واحد عنده ورشه شهم كده وعمل لي حل كده موضوعي وما رضيش ياخد جنيه يا مصر بتعمليها ازاي
0: الفرحه
1: بجد بيبقى
0: والله الفرح
1: السعاده الثانيه دي بتبقى حلوه قوي
0: حاله الرواق بس والرزق اللي انت كنت بتتكلمي عنها في اول اللينك المسج اللي جات لك ان صاحب كافيه مبسوط من حاله الرواق اللي سببها منتخب مصر فالدنيا كلها بتتبسط فعلا يعني الزحمه اللي في الكافيهات دي صاحب الكافيه بيتبسط وبعد كده الناس بتطلع تشتري اعلام وبتشتري زمامير فالراجل اللي واقف بيسترزق في الشارع ده اكيد بيتبسط من الرواق ومن الزحمه ومشجعين كتير نازلين يدعموا منتخب بلدهم فالفرحه بتعم بقى شكل عام بقى بتيجي عند كل الناس واذ فجاه وانا بتكلم تلاقي دينا ايه ماسكه التابلت وبتقلب الزغاريط لوحدها وما سمعناش حاجه ما تسمعينا زغروطه بقى
1: يلا اسمعك وفي اتنين واحده واختها ده رقم اخره 107
0: جماعه اللي بتزغرط دي مش دينا
1: مش انا والله
0: ومش انا يعني بس عشان بس ايه معلش
1: بتقول التانيه من اختي ده الزغروطه الاولانيه حلوه جدا
0: لا لا دي متكروته
1: ماشي ماشي
0: معلش ممكن اعاده بتاعه الزغروطه ايه ده ايه ده لا خليها تبطل وتدور تاني بسرعه كده لا الزغروطه الاولانيه نهايتها خلينا نختم بيها الحلقه بسرعه
1: هنروح للنهايه
0: نختم بيها الحلقه
1: يلا يا جماعه احنا مبسوطين جدا جدا جدا وكنا معاكم النهارده معاك في السكه باي باي
0: حلوه شكرا يا جماعه ودايما مبسوطين ودايما فرحانين ودايما لمنتخبنا مشجعين وداعمين جدا جدا كل الدعم كل التوفيق كابتن حسام حسن منتخبنا الوطني يوم الثلاث الساعة 7 بإذن الله الساعة 9 أو 9 وشوية أو على 10 كده بإذن الله إن شاء الله نبارك لمنتخبنا صعود للدور المقبل وأيا كان النتيجة إحنا مرضيين ومبسوطين وكل الدعم لمنتخبنا
1: كده كده ما كناش نحلم نوصل لده فالحمد لله وبجد بجد مبسوطين وفخورين جدا جدا جدا شكرا جدا لكل اللي سمعونا النهاردة كانت حلقتنا النهاردة لذيذة وحلوة قوي معاكم كنا معاكم في السكة على نجومة في أم 100.6 محمد منير ودينا بهجت هنشوفكم يوم الأربع اللي جاي من 5 ل 7 باي باي

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديد تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وأنت قايم مصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: يعني ايه جيمر؟
5: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
4: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
6: عادي الموضوع مش صعب خالص.
4: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
5: هيدخل في كل المجالات.
4: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
6: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
4: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
5: ايوه طبعا. مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده؟
4: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات. بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويف
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
7: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
8: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
7: طب غني المزيكا.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم الفن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

انا ناسي كل حاجة بس فاكرك بروح نفس الاماكن يمكن قبل صعب اخفت كوري من خيالي مش قادر ارجع تاني لحياتي قبل انا ناسي كل حاجة بس فاكرك بروح نفس الاماكن.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: ما ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: الخصيصة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها إيه؟
0: نجوم أف أم تي في.

0: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة، نجوم اف ام على كيفك.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
1: على تردد 11900 راس.

0: مع مروان أدري ويارا الجني كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل. حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا يا

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.
4: اكسكلوسيف نجوم FM، نيكول سابا، دوشة، أغنية جديدة على نجوم FM.

أورتوجولف العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيراً والأول مرة في الساحل، الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

نجوم FM على كيفك.

وخطره، اوبا،

ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: حاول توصل لبيت العز، ابتسم، تفائل، وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها، وتعال معايا. نجوى إبراهيم.
1: بيت العز مع نجوى إبراهيم كل يوم خميس من الساعة 1 للساعة 2 الظهر برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم الاكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
1: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
5: يا حبيبتي ذاكري،
6: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
5: بعدين بعدين.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وإنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
4: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

هيدا هو الحب، هيدي هي الرسالة، وبرجع أنا أحبك مثل الولد القلب اللي بيعشق بالوقت.

0: دلوقتي جي معاكم مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير واهلا بيكم بحلقة جديدة من كريشاندو. مع موجة الحر الشديد اللي احنا بنعيشها الايام دي، اكيد سيرة المية في اي حاجة تبقى شيء ممتع جدا ومنعش جدا، بالذات لما تبقى مرتبطة بالبحر والنهر والبحيرات والنزة اللي مرتبطة بالمية اللي في كل مكان في العالم. لأننا مصر بقى بنستمتع بنهر النيل والبحور مختلفة وبحيرات مختلفة، فإحنا كمصريين مرتبطين قوي بفكرة النزة المائية. في كل مكان نلاقي فيه مية نبقى عايزين نطلع على مركب ونستمتع بجمال المية اللي حوالينا. طبعاً الأغاني بقى عبد الوهاب والنين نجاشي والنهر الخالد وشط اسكندرية كلها حاجات مبهجة جدا. طيب النهاردة بقى قصتنا إيه في كريشاندو؟ الحقيقة أنا هكلمكم عن مقطوعة موسيقية مرتبطة بفكرة النزهة المائية. المقطوعة دي هنتكلم فيها كنت بنسمع أعمال يعني بتدينا إيحاء كده بالنزهة الرقيقة اللي بتتم في مناطق مختلفة في أوروبا، وزي المؤلفين استوحوا منها مقطوعات موسيقية جميلة. أولاً المصطلح ده أو الباركارول ده على طول بيترجم على إنه أغنية القارب، علشان كده الموسيقى هتبقى حالمة وأمسية هادئة وجميلة، نروح كده وننسى الأجواء الحارة اللي احنا بنعيشها ونعيش بأحلى هدوء وسكينة مع المي. طب ايه حكاية بقى الباركارول؟ يمكن الباركارول باللغة الإيطالية جاية من كلمة باركا ومعناها القارب أو المركب أو الجندول، والجندول ده نوع معين من القارب مشهور قوي في فينيسيا في إيطاليا، لأن هي طبعاً المدينة نفسها مبنية على قنوات مائية، فكل النقل هناك أغلبه مائي بيبقى عن طريق الجندول. وطبعاً نزهة المركب هناك جميلة جداً، وطبعاً إيطاليا دي المركبية فيها. الإيطاليين عموماً بيحبوا الغنى وعندهم الموسيقى الكلاسيكية، هم ملوك الأوبرا والأغاني النابوليتانية وصوتهم جميل. فعادةً المركبي اللي بياخد أي حد بيتنزه في الجندول أو في القارب بيغني له أغاني هادية وليها طابع معين، فابتدت من وحي المشهد ده تطلع مقطوعة الباركارول. يمكن في البداية ظهر الباركارول كنوع من الأغاني الشعبية أو التقليدية اللي بيغنيها المراكبي بالذات في فينيسيا ونابولي، وعلشان كده هنبدأ بداية بنموذج من الأغاني الشائعة في إيطاليا اللي هي واخدة طابع الباركارول، وهي الأغاني النابوليتانية، الجسر ما بين الأوبرا والأغاني الشائعة الإيطالية. وطبعاً مغنيين الأوبرا الشهيرين باباروتي وبوتشيلي وغيرهم مشهورين جداً بجزء حفلاتهم إن هم يغنوا الأغاني النابوليتانية. هنسمع سانتا لوتشيا وهي واخدة طابع الباركارول، لأنه من أكتر ما يميز طابع الباركارول إن هي تبقى الأغنية هادئة وفيها الأجواء كده النزهة اللي فيها سكينة وهدوء، وفي نفس الوقت الإيقاع بتاعها إيقاع مركب بشكل معين بس يشبه حركة المجداف في المية، زي ما المراكبي كده بيحرك المجداف. من نفس الهدوء ده والإيقاع الرتيب ده بتطلع الأغنية اللي في الأصل أغنية نابوليتانية وواخدة طابع الباركارول. هنسمع إيه؟ هنسمع سانتا لوتشيا وهي أغنية مكتوبة أساساً باللغة النابوليتانية وبعدين اترجمت للإيطالية في القرن 19. في لحظة كده كان فيه ازدهار قوي للأغنية النابوليتانية، واللي ترجمها اسمه تيودرو كوتراو، وعادة بينسبوا الأغنية ليه لأنها غالباً بتتغنى بالإيطالي. طبعاً الأغنية اشتهرت جداً و تقدمت بنسخ مختلفة، ويمكن كمان في الأفلام الأمريكية إلفيس بريسلي غناها، لكن أنا فكرت أني أقدمها لك كده بشكلها الشائع مش الكلاسيكي قوي علشان نقرب من طابع أغنية الباركارول أو أغنية القارب بشكلها الإيطالي الجميل. هي دي الشكل اللي استوحى منه المبتهين بعد كده مقطوعات الباركارول. نص الأغنية في دعوة لنزهة في القارب نتمتع فيه بالمنظر والجو الجميل لمنطقة سانتا لوتشيا على خليج نابولي، لأن المنطقة دي جوها جميل جداً والمناظر الطبيعية فيها جميلة جداً. خلينا نبدأ بداية جميلة بأغنية سانتا لوتشيا ونرجع بقى نكمل رحلتنا المائية مع الباركارول.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@nujumafm. انتم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموح على نجومفم.
1: زي ما اتفقنا ان الباركرول كمصطلح ظهر في البداية في الأغاني بشكل شائع في إيطاليا، وبعدين بعد كده انتقل للموسيقى الكلاسيكية، وابتدى المؤلفين في القرن ال19 يقدموا الطابع في مقطوعاتهم للآلات. يعني ما هيش أغاني لكن مقطوعات للآلات بس فيها نفس الطابع ونفس الإيقاع والنبض بتاع الباركرول. من أشهر المؤلفين اللي كتبوا مقطوعات البيانو على طابع الباركرول المؤلف الأولاني، مؤلف رقيق جدا ورومانتيكي، هو بولندي ولكنه عايش أغلب حياته الفنية في باريس، وقدم أعمال كتيرة كلها كانت للبيانو، أو حتى لو في أعمال الأوركسترا فهو البيانو والأوركسترا. البيانو ده يعني رفيق حياته القصيرة، وطبعا الألحان بتاعته كانت ألحان كلها رومانسية وشعرية جميلة جدا ورقيقة. فمن ضمن مقطوعات البيانو بتاعته كان مقطوعات سماها باركرول، واللي هنسمعها مصنف 60، هي أشهر مقطوعة أطلق عليها باركرول. هنلاقي لحنها كده غنائي وفيها النبض، حركة المجداف، يمتدينا الأجواء بتاعت موسيقى الباركرول، وفيها طبعا لحظات العازف بيستعرض قدراته لأنه موسيقى شوبان، كان لأنه هو عازف بارع فكتب مقطوعات بيانو فيها براعة في الأداء. كمان هنسمع مقطوعة تانية للبيانو لمؤلف عاصر شوبان من المؤلفين الرومانتيكين المشهورين، هو المؤلف الألماني فيليكس مندلسون. ومندلسون كان من أسرة ثرية فقام برحلات فنية لإيطاليا واسكتلندا، وكتب من وحي المكان مقطوعات كتير. ولما راح إيطاليا عجبوا قوي فكرة نزهة القارب والتم في الجندول، فكتب مقطوعات للبيانو ضمن مجلد كان مسميه أغاني بدون كلمات، يعني الألحان غنائية لكن ما فيهاش كلمات، الموسيقى بس هي كأنها نصوص موسيقية بالنغمات. المقطوعات يمكن ما اسمهاش باركرول لكن سماها جندول، لكن فيها نفس الأجواء والطابع والهدوء والسكينة بتاعت نزهة القارب، وبالتالي هنسمع مقطوعة من مقطوعات الجندول لمندلسون. دلوقتي هنسمع باركرول مصنف 60 لشوبان ومقطوعة الجندول لمندلسون، ونرجع عشان نكمل رحلتنا المائية الجميلة مع الباركرول.

0: انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
1: زي ما قلنا ان الباركارول بدأت الطابع ده يظهر في الأغاني، وبعدين انتقل للموسيقى الكلاسيكية في مقطوعات بالذات للبيانو، لكن برضو في مؤلفين كلاسيكيين وبالذات في القرن التسعتاشر استلهموا الطابع في الأغاني والأريات في الأوبرات بتاعته، يعني بحيث إنها تكون ضمن أحداث القصة إنه يبقى فيه ما يلزم الطابع بتاع الباركارول. من أشهر النماذج للموضوع ده ثنائي شهير جدا في أوبرا لمؤلف فرنسي اشتهر الحقيقة بالأوبريتات والمسرحات الغنائية الشائعة الخفيفة، لكن كان ليه أوبرا واحدة اسمها حكايات هوفمان، والمؤلف هو اسمه جاك أوفنباخ. أوفنباخ كتب في الأوبرا بتاعت حكايات هوفمان ثنائي الدوات بين صوت السوبرانو والميت سوبرانو، أخذ فيه طابع الباركارول، وده يمكن من أشهر النماذج الباركارول الغنائية. الثنائي اسمه ليل ساحر وليل الحب. كأننا كده في البداية بنسمع صوت شبه صوت العصافير جاية من بعيد بينادوا على بعض، وبعدين بنلاقي فيه أصوات التشلوهات كده جاية بأصوات دافية ورخيمة كمقدمة، وبعدين بنسمع صوت الهارب بيمهد لدخول صوت الميت سوبرانو، وده الصوت المتوسط في أصوات النساء. واحدة من الشخصيات الرئيسية في الأوبرا بتغني اللحن الأساسي، وبعدين بتلحقها صوت السوبرانو اللي هو يعتبر أحد أصوات النساء أو أرفعها، في انسجام جميل جداً مع صوت الفيولينا وآلات النفخ، وبنرجع نسمع صوت الطيور كده أو نموذج الطيور جاي من بعيد بآلات النفخ الخشبي، ونلاقي الكورال بيرد عليهم. يعني حالة كده لو تخيلنا أن احنا في نزهة وشغلنا الموسيقى دي هنحس أنها حالمة ورقيقة، والأجواء كده جميلة تخرجنا من الأجواء الحارة اللي احنا فيه. خلينا نسمع ثنائي الباركارول لأوفنباخ، ليل ساحر هو ليل الحب.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في، خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا مع كريشاندو مع الدكتوره رشا طموح على نجوم اف ام.
2: في اللينك ده هنسمع نموذجين للبارك رول للبيانو، برضو نرجع لمقطوعات البيانو اللي اخذت طابع البارك رول بس في وقت متأخر في القرن 19 لاتنين مؤلفين من روسيا. الأولاني المؤلف الشهير تشايكوفسكي اللي كتب مقطوعة باركارول ضمن عمل سماه الفصول. الحقيقة العمل ده The Seasons أو الفصول مصنف 37 اللي كتبه عبارة عن مجموعة من مقطوعات البيانو، 12 مقطوعة البيانو كان طلبها منه واحد من الناشرين علشان يكتب كل شهر مقطوعة مناسبة للشهر. ففعلا ابتدى تشايكوفسكي يكتب وساعات ينسى وساعات يكتب أكتر من مقطوعة ويسلمها لغاية لما اكتملت المقطوعات بشهور السنة واتقدمت تحت مسمى الفصول أو The Season. المقطوعة اللي كتبها تشايكوفسكي بقى لشهر يونيو يمكن تبقى أجمل مقطوعة في المقطوعات، وما أننا في شهر يونيو هو أطلق عليها باركارول. لحن رقيق وجميل ويمكن من أكتر الألحان الشفافة والرقيقة عند تشايكوفسكي، فهنسمعها الأول وبعدين كمان هنسمع باركارول جميل جدا ورومانسي جدا لمؤلف روسي آخر هو سيرجي راخمانينوف، وهو كتب 6 مقطوعات لـ2 بيانو وكان كاتبهم في فترة مبكرة في حياته. أول مقطوعة منهم سماها باركارول، برضو نفس الروح والطابع الإيقاع المتهادي اللي بيدينا إيقاع المجداف بالمية والهدوء والسكينة والشاعرية الجميلة. يمكن راخمانينوف موسيقى بتاعته فيها ثراء، ففي لحظة توتر بتحصل ومنتصف المقطوعة، وده يمكن لأن مش كل مثلا الأنهار في كل بلاد العالم هادئة زي نهر النيل. في أنهار نحس إن صوت المية فيها صوت في نشاط أكتر من هدوء نهر النيل، فيمكن في لحظة توتر مرتبطة برضو بنزه المية أو بالمخزون السمي عند المبدع لفكرة النزهة النهرية أو البحرية. فخلينا نسمع الاثنين باركارول، الأولاني للمؤلف الروسي بيوتر تشايكوفسكي والتاني للمؤلف الروسي برضو سيرجي راخمانينوف، ونرجع علشان نختم حلقتنا النهارده.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام.
2: علشان نختم حلقتنا النهاردة اللي قضيناها بأمسية هادئة وجميلة وساحرة مع الباركارول، هنختمها باركارول مختلفة شوية، تنهي بطابع جميل وموسيقي وفي استعراضية. هي مكتوبة من مؤلف في الأصل هو عازف فيولينا بارع جدا، وكتبت له أعمال كتير، واشتهر بكتابته لمقطوعات استعراضية للفيولينا والأوركسترا. مؤلف هو المؤلف الأسباني بابلو ساراسات، ويمكن أشهر عمل سمعناه لساراسات هو الفانتازي كارمن اللي كتبها على ألحان أوبرا كارمن لبيزيه. لكن من ضمن الأعمال الشهيرة ليه برضو عمل كتب فيه الباركارول راقص للفيولينا والأوركسترا مصنف 46. هنا بقى يعني يمكن هنبدأ بهدوء ويعني بنفس الطابع الساحر ده، لكن هيتحول الأمر إلى لحن راقص في إبراز لمهارة أداء على الفيولينا والاستعراضية بتاعتها. فهنحس شوية بأجواء مختلفة عشان ننهي حلقتنا النهاردة نهاية قوية تخلينا ننتظر الحلقة الجديدة. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم ونشطتكم وخرجتكم من الأجواء الحارة. لوعد بحلقات صيفية جميلة. ألقاكم الأسبوع القادم على خير، وتصبحوا على خير.

0: كنتم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: عيش الأغاني. نجوم اف ام على كيفك.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM.

0: بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكاس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: اكسكلوسيف نجوم اف ام، نيكول سابا دوشة، اغنية جديدة على نجوم.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك. وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم اف ام تي في.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: طول النهار
1: طول الليل
0: طول الوقت
2: مش هنبطل اغاني نجوم فام
3: على كيفك.
4: قلبي مش بيغش في الحب فيش معلش ولدوبت ما تمثلش فيش قطة ما تخربش

0: مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلا جاهزة.
2: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعا، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنع.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 رقم.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
3: وشوطة من بعيد حلوة، جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول ج

وخطره

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: أسرار النجوم مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في مع الاف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري،
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
3: وبعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: ليش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك
2: اكسكلوسيف نجوم اف ام نيكول سابا دوشه

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رقم.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: أيوة ما
2: مفيش أي معلومات جديدة؟
3: أمال إيه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول قبل تقييم تحديث تصنيف
3: عرفت فاهم.
2: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام نجوم اف ام تي في نايل اف ام اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

خلاص حروح وبجد رحت وراحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات نفسي في يوم

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: محمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله من الحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumfm.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، أنا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.
3: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: الأحداث السهلة.
1: انتوا لسه مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي، ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.